التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jombang.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جمع كلهم وخصوصا في تنبا براس كلهم وفي سمبر كلهم.

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى روحي كياي حسنان منصور باجيران سكاليان إبو حجاه أمينات زهريه Madura sekalian, Yai Romli Sidoarjo Candi sekalian, Romo Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Bapak Haji Sultani Jember, Abi Ahmad bin Mutajab, wa Ummi Hajah Mahmudah, wa Ummi Auladi Hajah Khuriyah, wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, wa Akhi As-Sohir Haji Zainal Abidin, Ibu Nyai Hajah Malihah Tuban, Ibu Nyai Azizah Maksum Lasem. Afarallahu lahum dhunubahum

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semele Khadrati Mbah Kaprawi, Mbah Abdul Karim, Ngudo, Mbah Mahdar Surak, Mbah Dewi Surak, Mbah Hasanah Surak, Mbah Turrahman Surak, Mbah Rifai Gunang Bagi sekalian, Mbah Irsyad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamyiz sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'adi sekalian, Mbah Musrifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ الْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإلى جميع ما شهدنا وأساتذنا كلهم نفعنا الله بهم وبعلومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واسمة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذريته ولبيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل رحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة وحفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع أزواجنا وذنوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا
walisanan dhakira wa qalban syakira wa aqlan dhakiya wa batanan sahiha wa akhlaqan karima wa amalan salihan maqbuna wa tawbatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'imah fit dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah.